وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله.

وَاجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ.

0: Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Furkan Suresi 61 ila 67. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ